يطلون تتقدر فيك كذا جريدو زينا كنوناتا اللوبيتيفو دو يكون جديدي في تونجي جديدا منو